على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بجوهرها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث، بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمن 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

0: أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
0: نشرة موجزة من أمن 24.
2: العاشرة صباحا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، تقرأها عليكم تالا الهدار. تمكنت المباحث العامة في شرطة ضواحي القدس من القبض على أحد أبرز المطلوبين في قضايا السرقة بعد أن ظل متواريا عن الأنظار لأكثر من 3 أعوام. وأوضحت الشرطة أن المقبوض عليه من أصحاب السوابق الجنائية، وكان مطلوبا على خلفية تورطه في عدد من قضايا السرقة بأسلوب الكسر والخلع بالاشتراك. وبالتحقيق معه اعترف بتنفيذ سلسلة من السرقات شملت منازل ومركبات وسرقة كوابل كهربائية بعد تخريب مواقعها، إلى جانب سرقة دراجتين ناريتين وشاحنة تجارية. وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه به وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال إجراءات القانونية بحقه حسب الأصول. قالت محافظة القدس إن أكثر من 1300 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل، وسط حماية مشددة وفرتها شرطة الاحتلال التي زادت أعداد أفراد كل مجموعة من المقتحمين، وفرضت إجراءات عسكرية مشددة على أبواب المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، ما حد من وصول المصلين فيما تعرض عدد منهم للاعتداء بالضرب المبرح. وأشارت المحافظة إلى أن المقتحمين واصلوا أداء طقوس تلمودية داخل باحات المسجد في وقت تواصل فيه جماعات الهيكل المتطرفة حشد أنصارها لزيادة أعداد المقتحمين خلال اليوم. هذا وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دعوات منظمات استيطانية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، واعتبرتها تصعيدا خطيرا وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. ودعت الجامعة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة واليونسكو إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ميدانيا، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، طالت 22 مواطنا بينهم أطفال وأسرى محررون. ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين بعد اقتحام عدد من أحياء المدينة ومداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها والاعتداء على سكانها، كما اقتحمت بلدة برقين جنوب غرب المدينة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بلدتي الصيدة وعلار عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. أما في نابلس فقد اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين بينهم طفلان وأسيران محرران خلال اقتحامها مدينة نابلس وبلدة برقة شمال غرب المحافظة ومداهمة عدد من المنازل. أما في مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين عقب اقتحام مخيم لدهيشة ومدينة بيت لحم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. من جهة أخرى، أضرم مستوطنون اليوم النيران في أراض مزروعة بأشجار الزيتون في بلدة جالود جنوب نابلس بعد مهاجمتهم المنطقة الشرقية على الطريق الواصل بين جالود وقصرة، ما أدى إلى احتراق مساحات زراعية قريبة من منازل المواطنين. وإلى حالة الطقس، وقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. وفي الختام، إلى إسعار صرف العملات، يصرف الدولار 3.06 أجورات، الدينار الأردني 4.32 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف 3.50 أجورة. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية الموجزة، في أمان الله.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الوطن، فلسطين تجمعنا. فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24، صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
2: أيف أرسين وكنعان،

0: أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
1: صحة وهمة، برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية. نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
2: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام والكريمات، أسعد الله صباحكم بكل الصحة والخير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وهمة عبر إذاعة أمن 24 وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني amn24.bs. تحياتنا لكم من وين ما كنتم تسمعونا في هذه اللحظات، عسى يكون يومكم موفق مليء بالرضا والمحبة والصحة والسلامة إن شاء الله. موضوع صحي جديد نسلط الضوء عليه في حلقة اليوم، لكن في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل، الزملاء محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية ومحمد أبو عمرو من الإعلام الرقمي، شاركتني في الإعداد والمتابعة مقدم مهندس نجوان قنديل، ورح أكون معكم أيضا من التقديم أنا سيرين عوض. الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمرضى والحرية القريبة بإذن الله للأسرى. الركبة وهي واحدة من أكبر المفاصل في جسم الإنسان، وهي المسؤولة عن حمل أوزاننا أثناء المشي، الجري، الصعود والنزول وحتى أثناء الوقوف الطويل. ومع كثرة الاستخدام قد تصاب الركبة بألم يؤثر على حياتنا اليومية، سواء عند الصغار نتيجة الإصابات والإصابات الرياضية أو الحوادث المفاجئة، أو عند الكبار بسبب تآكل أو خشونة الركبة وغيرها من الأسباب. في حلقة اليوم سنتحدث مطولا عن هذه الآلام، أسبابها وطرق التعامل معها والعلاجات المتوفرة لها، لتبقى ركبتكم دائما قوية وصحية مهما كانت خطواتكم. تفاصيل ومعلومات عن هذا الموضوع سنناقشها مع ضيفنا في حلقة اليوم، الدكتور عميد طبيب توفيق عمرو، أخصائي جراحة عظام ومدير وحدة الأطراف الصناعية والتأهيل الطبي في الخدمات الطبية العسكرية، معنا عبر الخط الهاتفي. دكتور يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: الله يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: أهلا فيك دكتور. يعني بداية حكينا أنه الركبة هي من أكبر المفاصل في جسم الإنسان، وهي تحمل وزن الجسم بالكامل تقريبا، لذلك في كثير من الناس بيعانوا من ألام الركبة في مراحل مختلفة من حياتهم. يعني بداية دكتور، ما المقصود بألام الركبة، ولماذا يعتبر هذه ولماذا تعتبر يعني من أكثر الشكاوى الشائعة في العظام؟
1: شكرا لك على السؤال. نحن نتحدث عن مفصل أساسي مركزي في الجسم، وبالتالي ألام الركبة هي أي شعور بعدم الراحة أو الوجع داخل مفصل الركبة أو حوله. وقد يكون الألم مقسم بحدته إلى ضعيف، متوسط أو شديد، وقد يكون بالوقت مؤقتا أو مزمنا. هذا الألم يعد من أكثر شكاوى العظام شيوعا، خاصة وأن الركبة تحمل وزنا كاملا للجسم وتلعب دور أساسي في المشي، في الجلوس، في الصعود، في الرياضة، في ممارسة الحياة اليومية.
0: دكتور، طب مين أكثر عرضة للإصابة بألم الركبة؟ يعني هل تقتصر هذه الألام على كبار السن، أم يعني ممكن الأطفال يتعرضوا لهذه الألام، أو الشباب، أو غيرهم من يعني في غيرها من المراحل العمرية؟
1: لا، ألام المفاصل قد يتعرض لها أي إنسان بغض النظر عن العمر، لكن في الأصل الأكثر عرضة هم كبار السن بسبب الخشونة، بسبب الوزن المفرط، ضعف العضلات. في الدرجة الثانية بتيجي الطبقة العاملة، أصحاب المجهود العضلي اللي عندهم جهد يومي وقوف لفترات. في الدرجة الثالثة بيجوا الرياضيين اللي بتعرضوا لإصابات ملاعب وإصابات رياضية. في الدرجة الرابعة أصحاب الوزن الزائد. لا، في طبقة منهم اللي بتكون يعانوا من تشوهات في الساقين، سواء انحراف الساق للداخل أو الخارج، أو بعد التشوهات الخلقية. لكن الأمر حتى عند الأطفال وعند الشباب كمان، بعد إصابات ملاعب أو إصابات أحداث أو إصابات حوادث سير أو إلى ما ذلك.
0: دكتور، يعني أنت حكيت يعني بعض المشاكل اللي ممكن يعني تسبب ألام للركبة. لو نيجي نتحدث يعني نحصر هاي الأجوبة بهذا السؤال، إنه ما المشاكل اللي معرضة لها الركبة؟ يعني أبرز المشاكل اللي ممكن تعاني منها أو يعاني منها مفصل الركبة وتسبب ألام.
1: يعني هي أسباب كثيرة، أولها خشونة الركبة. وخشونة الركبة لا تقتصر فقط على الكبار، خشونة الركبة قد تكون في عمر مبكر، سواء نتيجة وزن، نتيجة إصابة أو أمراض. تمزق الغضاريف الهلالية، سواء الغضروف الهلالي الداخلي أو الخارجي، وهذا بنلاحظه حتى في عمر 20 والـ30. يعني مش شرط انه فقط التمزق يصير مع العمر في 50 والـ60 والاعمار المتقدمه. تمزق الاربطه، عندنا الرباط الصليبي الامامي والخلفي، وهذه اربطه مسؤوله عن ثبوتيه المفصل. كل ما كان المفصل ثابت كل ما كانت درجه الخشونه عندنا اقل. الرباط الجانبي الداخلي والخارجي للركبه كمان هذول بيلعبوا دور في إنه المفصل يظل ثابت والألم يظل أقل. التهاب الأوتار الركبة والتهاب المفصل بصورة عامة. إضافة لذلك ألام الرضفة، يعني هاي ألام ناتجة عن مشاكل في أربطة الرضفة أو نتيجة خلع في الرضفة، وبتحدث عند الشباب عند الرياضيين وبيسبب مشاكل للركبة.
0: تمام دكتور. يعني في كثير من الناس والمرضى ما بيعرفوا يميزوا بين الفرق بين الألم في الركبة الناتج عن إصابة مفاجئة مثل الإصابات اللي بتعرضوا لها الأطفال أو الرياضيين، بنحكي عن الحوادث اللي يعني اللي بتحدث يعني فجأة، والألم التدريجي الناتج عن التآكل أو الخشونة. إيش الفرق؟ يعني كيف ممكن نميز بين النوعين؟
1: لا، هو هنا فرق شاسع. الألم المفاجئ يظهر بعد سقوط، بعد التواء، بعد حركة خاطئة، ويصاحب بالعادة تورم سريع، عدم القدرة على الحركة، ألام شديدة. لكن الألام المفصلية التدريجية هي بتبدأ ببطء، بيزيد مع المشي مع الجهد، غالبا بسبب الخشونة أو التآكل. يعني في فرق بينهم.
0: دكتور، ممكن ألام الركبة تكون يعني عرض أو يعني ممكن يكون عرض لمرض آخر في الجسم؟
1: نعم صحيح.
0: مثل إيش دكتور؟
1: ألام الركبة زيها زي أي ألام في الجسم، بتكون أولية وثنائية. يعني ممكن يكون التهابات جرثومية، أمراض مثلا اضطرابات الكالسيوم، اضطرابات في مستوى فيتامين د، وهذا شيء مهم جدا، ويعني خلل في مجموعة فيتامينات وأملاح قد يعطي آلام في الركبة.
0: دكتور،
1: لكن هو مش سبب، يعني مش سبب بس علامة.
0: يعني يكون هو يكون عرض لهذا المرض.
1: نعم.
0: تمام دكتور. نحكي دكتور عن الأعراض اللي بتستدعي إلى تدخل طبي. يعني متى ممكن يكون هذا الألم بسيط وما بيحتاج تدخل طبي، وما هي الأعراض اللي بتصير في الركبة بتستدعي فعلا تدخل طبي؟
1: يعني ألام بسيطة، احنا بنلجأ دائما بنحط نصب عيوننا عدم اللجوء للتدخل الطبي او التدخل الجراحي. لكن اذا كانت الأوجاع مثلا مستمرة مقلقة للحياة اليومية لا تستجيب للأدوية، وقتها بنلجأ للتدخل الطبي.
0: دكتور، كمان في بعض الأشخاص يعني مش مقتصر على مرحلة زمنية معينة أو مرحلة عمرية عفوا، بيعانوا من طقطقة الركبة أو تورم خفيف. متى تعتبر يعني هذه العلامات طبيعية ومتى تكون مقلقة؟ بنحكي عن طقطقة الركبة دكتور.
1: يعني في مرضى كثير بتوجهونا يعني خايف، وأنا بسمع صوت في ركبتي فبنسأله طب أنت موجوع؟ في عندك ورم في ركبتك؟ بيحكي لا. طب ليش خايف؟ بقولك بسمع صوت. إحنا إذا كان الطقطقة عادية مع الحركة بدون تورم، بدون أنه ما تكون مسببة تيبس في المفصل، محدودية حركة، بنحكي للمريض أنه هذا إشي عادي وتعايش معه. لكن إذا كانت الطقطقة مستمرة، مصاحبها انتفاخ في المفصل، مصاحبها تيبس، محدودية حركة، بده علاج.
0: دكتور، ننتقل نتحدث عن تشخيص ألم الركبة. يعني كيف يشخص طبيب العظام سبب الألم في الركبة؟
1: يعني تشخيص ألم الركبة هي زي تشخيص أي مرض عادي، في لها خصوصياتها، وتبدأ بالقصة المرضية. يعني بداية المرض، فترة الأوجاع، هل هي مستمرة، هل هي متقطعة، مصاحبة لجهد أو بدون جهد، هذا بنسميه القصة المرضية. الفحص السريري، يعني لازم نفحص قوة العضلات، الأربطة حوالين المفصل، ثبات المفصل، وبنفحص كما سألتيني سابقا وجود أمراض أخرى في الجسم. بنلجأ بعدها الدرجة رقم 3 للأشعة العادية. يعني مش أنا كل مريض بده يجيني بدي أروح أطلب له مليون تحليل ومليون صورة، الأشعة العادية، وخاصة وقوفا بالنسبة للركبة أكثر، بتعطينا يعني تصور عن الركبة بشكل أكبر.
0: دكتور، متى كمان يتم اللجوء أيضا للرنين المغناطيسي؟
1: الرنين المغناطيسي لما كل الفحوصات هذه ما بتعطيني إجابة مقنعة لشو سبب المرض، أو أنا بعطي مريضي فترة طويلة أدوي والمريض برجلك بحكي لك لا ما في عندي أي تحسن، أو إذا كان مباشرة يعني ممكن تطلب رنين مغناطيسي، إذا فحصت المريض وشكيت في قطع في الأربطة الجانبية أو الأربطة الداخلية، الأفضل أنه ما ترهق مريضك بالأدوية والفحوصات، لا ينطلب صورة رنين مغناطيسي مباشرة.
0: تمام دكتور. وبالنسبة لتحاليل الدم، يعني هل تحاليل الدم مهمة لتشخيص ألام الركبة في بعض الحالات، ولا دائما يعتمد تحليل الدم لتشخيص ألم الركبة؟
1: لا، ضروري عمل الفحوصات المخبرية، هو شيء أساسي وضروري في فحص أي مرض، لأنه نحن بدنا نحدد أنه أمراض التهاب، أمراض مناعية، نقرص
0: بالضبط.
1: نعم، يعني في هي متطلب أساسي في وضع تشخيص صحيح لعلاج المريض.
0: دكتور، طيب بعد ما تم تشخيص هاي الحالة بألام الركبة وإيش السبب لهذه الألام، قبل التفكير في الجراحة، ما الخيارات المتاحة لعلاج ألام الركبة بشكل غير جراحي؟
1: هو الأصل إحنا لما بيجينا المريض ما نفكر في الأمر الجراحي، يعني نحط الأمر الجراحي كخيار نهائي
0: بالضبط،
1: ونبدأ مع مريضنا حتى قبل ما نفكر نعطيه حبة مسكن وحدة، نبلش معاه بالوزن. الركبة ما بتحب الوزن، وأنا بنصح كل شخص يحافظ على وزنه ويعمل اللي هو فحص تناسب الطول مع الوزن. هذه يعني هذا إشي فحص بسيط، وبإمكان البني آدم أي واحد يدخل مباشرة على النت ويفحص نسبة الطول مع الوزن، إنها تكون متناسبة. لا بنبدأ بشكل ثاني هي المسكنات، لكن المسكنات بتكون مسكنات مدروسة.
0: بالضبط دكتور.
1: يعني بحيث إنه تفضلي
0: دكتور، لسه بدي أسألك بخصوص تفضل دكتور كمل.
1: المسكنات بشكل معتدل يعني بحيث لا تؤثر على وظائف الأعضاء الأخرى، لا تؤثر على الأمراض المزمنة، لا تزيد من حساسية الجسم. لأنه عندنا ناس كثيرة بتأخذ أدوية ضغط، أدوية سكري، أدوية حساسية، فإفراط في أخذ المسكنات يعني إشي خطير، مش يعني مش مضر، إشي خطير على فئة كبيرة من المرضى. على في الدرجة اللي بعدها بنلجأ لأخذ الأدوية الالتهاب المفصلي، لكن بدنا لما نعطي أدوية الالتهاب المفصلي نأخذ بعين الاعتبار، يعني إحنا كأطباء عظام نستخدم الكورتيزون في علاجاتنا، لكن نحاول إنه يكون بشكل منضبط ولفترة قصيرة.
0: دكتور يعني
1: بعد هاي بعد يعني يعني في خطة العلاج لازم نكون حاطين نصب أعيننا العلاج الطبيعي.
0: أكيد يعني دكتور، قبل ما نتحدث عن العلاج الطبيعي ودوره في تخفيف الألم وتحسين الحركة، يعني بدي أحكي شغلة، إنه في كتير ناس يعني من أول ما يشعروا بألم في الركبة بلجأوا على طول للمسكنات وبشخصوا حالهم ذاتيا بدون اللجوء للطبيب، وأنت حكيت إنه الإفراط في المسكنات لها مخاطر جدا جدا كبيرة، فلو بدنا نخصص هاي يعني مخاطر المسكنات قبل التشخيص بما يتعلق بألم الركبة.
1: نعم صحيح كلامك، يعني هذه نقطة خطيرة جدا. إحنا مستشفياتنا فيها أعداد كبيرة من أمراض، وما بدي أحكي الفشل الكلوي، بس مرضى كثير تعرضوا للفشل الكلوي، تعرضوا لضرر في عضلة القلب، في الكبد، نزيف في الأمعاء، في المعدة، وكل ناتج عن العلاج الذاتي بأخذ الإفراط في أخذ المسكنات والإفراط في أخذ أدوية المفاصل.
0: دكتور كمل، كنت بتحكي عن العلاج الطبيعي ودوره في تخفيف الألم وتحسين الحركة بما يتعلق بألم الركبة، تفضل.
1: نعم، على واحد من الأهداف إن في علاج أمراض الركبة إن نحسن الثبوتية للمفصل. وتحسين الثبوتية ليس بأخذ الأدوية فقط، تحسين ثبوتية المفصل حتى أخفف الخشونة وأعطي المريض أكثر قدرة على الحركة، إني أقوي عضلات الفخذ، أقوي الروابط حوالين المفصل، وهذا فقط عن طريق تمارين العلاج الطبيعي. ممكن في بعض الحالات نلجأ في البداية لاستخدام دعامات للركبة اللي هي المشدات الطبية، وفي النهاية احنا بنلجأ مرات لحقن داخل مفصل الركبة، يعني حقن بعض الأدوية او الملينات المفصلية.
0: دكتور متى يلجأ، يعني متى يلجأ طبيب العظام إلى الحقن داخل الركبة؟ حكينا أنه حكيت سابقا ممكن يتم حقن الركبة بالكورتيزون أو يعني أدوية أخرى، فمتى ينصح بالحقن بخصوص ألم الركبة؟
1: هذا يعني سؤال جدا مهم ويناقش مشكلة كبيرة. بمعنى أنه إحنا عندنا عدة أشياء تحقن الآن، مثلا في بلدنا الكورتيزون، زيوت المفصلية، بلازما الدم، والخلايا الجذعية. على الخلايا الجذعية في بلد أقل لأن بدها يعني مراكز طبية متخصصة، لكن خلينا نرجع للكورتيزون والزيوت والبلازما، إلها وقت معين. يعني أنا لا يعقل أني أعطي مريض عدة جرع كورتيزون متواصلة، هذا ممكن يعطيه نتيجة ولكن قصيرة جدا، بس على المدى البعيد بزيد خشونة المفصل. في الطريقة الثانية اللي هي الحقن بالزيوت المفصلية، زيوت المفصلية عليها خلاف، يعني في بعض دول ما بيستخدموها وبقول لك انه هذا كلام مش صحيح ولا يعطي يعني نتائج. شخصيا انا بستخدمها ومقتنع فيها، لكن متى تؤخذ؟ لما بيجيك مريض كبير في السن وعنده درجة ثالثة من الخشونة أو عنده تآكل مفصلي، هل لو حقنته 100 مرة بالزيت المفصلي هذا يعطي نتيجة؟ لا طبعا، هذا إرهاق للمريض، إرهاق جسدي ومادي، لأنه هذه أمور مكلفة عندنا. فالزيوت المفصلية تعطى في درجة الخشونة البسيطة والمتوسطة. الكورتيزون أنا لا أنصح بحقنه أصلا، لكن في بعض الحالات لو انحقن مرة ما في مشكلة.
0: دكتور، متى يصبح التدخل الجراحي ضروري لألام الركبة؟
1: بنلجأ للعلاج الجراحي فقط حينما نفشل بالعلاج التحفظي. إذا كان يعني كل طرق العلاج التحفظي والعلاج الطبيعي والحقن بنلجأ للجراحة، وخاصة عند التمزق في الشديد في الأربطة، وبعد يعني مثلا في حالات تقوس في الساقين أو تقوس في الركبة بنلجأ لتعديل سطح المفصل لتحسين الحركة.
0: دكتور، وزراعة المفصل الركبة متى طبيب العظام بيلجأ لهذه الخطوة؟
1: زراعة المفصل هي يعني حل جذري ونهائي، لكن بنلجأ إلها في حال فشل كل الخيارات السابقة، سواء الخيار اللي هو بالأدوية، بالعلاج الطبيعي، بالحقن، أو بتعديل سطح المفصل. في حال فشلت كل الخيارات السابقة بنلجأ لزراعة المفصل.
0: دكتور، ما نسبة نجاح عمليات الركبة وما التوقعات اللي بيكون منتظرها دكتور جراحة العظام بعد عملية الجراحة؟
1: يعني نسبة نجاح الجراحة هي لا تعتمد على الطبيب لوحده. نسبة النجاح هي تعتمد على وضع التشخيص الصح أولاً، ثانيا الفترة الزمنية اللي هي لتحضير المريض للجراحة، وبالتعاون التام ما بين المريض والطبيب. يعني الطبيب قد يجري عملية زراعة ناجحة ومفصل اصطناعي يعني بجودة عالية، ولا يعطي إرشادات صحيحة للمريض أو لا يتابع مريضه من ناحية، أو قد يهمل المريض نفسه إرشادات الطبيب ولا نحصل على نتيجة. لكن بصورة عامة إذا كان تعاون واضح وتشخيص واضح، تشخيص واضح من الطبيب وتعاون بين الطبيب والمريض بشكل واضح في الفترة قبل وبعد العملية ومع العلاج الطبيعي، نسبة نجاح زراعة المفاصل بتكون عالية جدا، وتعيد النشاط والحيوية للمريض لفترة طويلة.
0: دكتور، في كثير ناس لما يوصف لهم الدكتور انه الجراحة هي الحل المناسب لألام الركبة بتخوف انه يعملوا هاي العملية، فلو نتحدث عن أضرار تأجيل الجراحة.
1: لا أنا ما بنصح أحد إنه ما دام في يعني ضرورة للزراعة المفصلية وما دام فشلت كل الخطوات والطرق التي تسبق الجراحة، أي تأخير هو فقط إضعاف للعضلات للأطراف وضرر بالمريض، ازدياد وزن المريض، أخذ مسكنات وأخذ أدوية تزيد في تفاقم حالته الصحية، وبالتالي حتى في حالات متأخرة زراعة المفاصل قد تكون يعني لها أسباب أو نتائج أسوأ من الزراعة. فأنصح كل مريض بالزراعة إذا كانت نسبة الخشونة درجة ثالثة وإذا كان وضعه الصحي يسمح بإجراء التدخل الجراحي.
0: تمام دكتور، ننتقل لآخر محور في حلقة اليوم اللي هو محور نحكي فيه عن الوقاية من ألام الركبة وبعض الخرافات المنتشرة بين الناس اللي بتتعلق بألام الركبة. خليني أسألك في البداية عن ما التمارين اليومية أو العادات التي تساعد على الحفاظ على صحة الركبة وعلى تخفيف الألم أيضا.
1: يعني أنا أنصح بالعادة بالمشي المنتظم على أرض مستوية وممارسة الرياضة بشكل مستمر، اللجوء لتمارين تقوية عضلات ليس فقط الفخذ بل عضلات الأطراف السفلية بصورة عامة، والسباحة لمن يتوفر له ذلك طبعا، وتجنب الجلوس الخاطئ، هذا يعني نقطة مهمة.
0: دكتور، في يعني معلومة منتشرة بين الناس إنه الراحة الطويلة ممكن تزيد من ضعف الركبة بدل من علاجها، فما صحة هذه المعلومة؟
1: لا، الراحة لفترة طويلة بالعكس سنحكي تعطي إضعاف لعضلات الركبة، ما دام إنه الإنسان في حركة، ما دام وهو مفصله في وضع صحي جيد.
0: يعني أنت بتنصح الناس ما يرتاحوا كثير إنه يضلوا يتحركوا؟
1: نعم نعم نعم.
0: دكتور، طيب ما أكثر الأخطاء التي يقع فيها المرضى؟

0: في مرضى بيجيك بعد سنة، طب ليش ما رجعتني قبل؟ بقول لك له ماشي عادي، يعني هذا احنا بنسميه التجاهل، لكن هو بنقسم لقسمين هذا التجاهل، انه بسبب اهمال شخصي او للاسف بسبب عدم القدره على الحصول على الخدمه الطبيه. يعني في مرضى بقول لك انا لي شهرين ثلاثه موجوع بس مش قادر اجي على دكتور لانه هذا مكلف، مش قادر اشتري ادويه لانها مكلفه. شيء ثاني هو الاعتماد على المسكنات، يعني المريض بيروح بيشتري له 10 حبات دواء خف علي، بعد فتره بعاود بيشتري، يعني العلاج الشخصي هذا دون يعني دون العوده لطبيب. في اشياء كمان من الاخطاء اللي عند المرضى، بيجيني بيقول لي انا اخذت وصفه، طب مين كتب لك اياها الوصفه هذه؟ بحكي لي والله اخذتها من زميلي، اخذتها من اخوي، يعني شاف عنده زميل في البيت في العمل او اخو او اخت في البيت عنده الم ركبي، راح عاد هذه الوصفه. ما بصير
1: يعني كل حاله لها طريقه علاج، يمكن
0: طريقتها طبعا
1: بالضبط
0: مدخلها. نعم
1: أكيد دكتور. يعني ختاما بدي توجه للمستمعين والمستمعات أهم النصائح والإرشادات للتقليل من خطر ألام الركبة مستقبلا.
0: أول إشي أنه نحافظ على وزن صحي. نحافظ على الوزن الصحي، نحافظ على ممارسة الرياضة بانتظام. والرياضة يعني مش شرط أنه بدي أروح أسجل في نادي رياضي وأنا معيش مبلغ اني ادفع لنادي. الرياضه انك تتحرك في بيتك، تمشي بهرول شوي، يعني تكون نشيط. وانك ما تلجا للعلاج اللي من جارك وجارتك واخوي واخوك، بدك تعالج مبكرا الامك وعند طبيب مختص في بالزبط. هذا الامر. ومش غلط انه بين فتره وفتره انه نروح للعلاج الطبيعي، نروح للعلاج الطبيعي والفحوصات الدوريه، الفحوصات الدوريه سواء الاشعاعيه سواء الفيتامينات، الفحص الدوري. نعم
1: تمام دكتور عميد، طبيب توفيق عمرو، أخصائي جراحة عظام ومدير وحدة الأطراف الصناعية والتأهيل الطبي في الخدمات الطبية العسكرية، كنت ضيفنا في حلقة اليوم. شكرا لك على مجمل المعلومات والتفاصيل التي تحدثنا فيها خلال حلقة اليوم عن ألام مفصل الركبة، أسبابها وسبل الوقاية والعلاج. يعطيك ألف عافية دكتور، ونهارك سعيد إن شاء الله.
0: شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه، وبتمنى لكم ولكل المستمعين الصحه والعافيه.
1: يسعدك ويعطيك العافيه، والشكر موصول لكم مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الاستماع. حمانا وحماكم الله من كل مكروه. تقبلوا تحيات فريق العمل، الزملاء محمد ابو قرع من الهندسه الاذاعيه ومحمد ابو عمرو من الاعلام الرقمي، شاركتني في الاعداد والمتابعه مقدم مهندس نجوان قنديل، وكنت معكم ايضا من التقديم انا سيرين عوض. الخدمات الطبيه العسكريه تتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، دمتم بامان الله والى اللقاء.
2: صحه وهمه، برنامج تقدمه الخدمات الطبيه العسكريه، نشارككم كل ما يتعلق بالصحه لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
3: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.
4: مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهز ريح، خط الوطن أم الـ 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأن فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم داليا قبها، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 8 مواطنين بينهم سيدة خلال اقتحامها مدينة جنين، وتعتقل 4 مواطنين شمال طول الكرمة. قوات الاحتلال تغلق 3 مداخل رئيسية وفرعية لقرية فقوعة شمال شرق جنين بالسواتر الترابية، وداهمت أكثر من 20 منزلا وحولت منزلين إلى ثكنتين عسكريتين. مستوطنون يهاجمون منزلا في تجمع تبن البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تدين الاقتحام الذي قاده وزير الأمن القومي المتطرف تيمار بن غفير برفقة عضو الكنيسة ومئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وذلك بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعومة. لجنة الانتخابات المركزية تعلن اليوم جدول المدد القانونية الخاصة بالانتخابات التشريعية لعام 2026، والمقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني المقبل، وذلك وفقا للمرسوم الرئاسي وأحكام قانون الانتخابات العامة. سلطة النقد تبقي نسبة الخصم عند 25% من رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة. وإلى حالة الطقس، حيث يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. يصرف الدولار الأمريكي بـ3 شواقل و6 أجورات، والدينار الأردني بـ4 شواقل و31 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بـ3 شواقل و49 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: التاسعة بتوقيت القدس المحتلة، وإلى نشرة الأخبار الموجزة من أمن 24 تقرأها عليكم سنابل صباح، أهلا بكم. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,311 شهيداً و173,924 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023. وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء و6 إصابات. وفي الوضع الإنساني، يشهد قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 تدهورا غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار الحرب، فقد أدى القصف والعمليات العسكرية إلى ارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء وإصابة الآلاف ونزوح مئات الآلاف من السكان، إلى جانب تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية بما يشمل المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء. كما يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود في ظل صعوبة ووصول المساعدات الإنسانية. تمكنت المباحث العامة في شرطة ضواحي القدس بمساندة مركز شرطة جنوب شرق القدس من القبض على أحد أبرز المطلوبين في قضايا السرقة بعد أن ظل متواريا عن الأنظار لأكثر من 3 أعوام. وأوضحت الشرطة أن المقبوض عليه من أصحاب السوابق الجنائية، وكان مطلوبا على خلفية تورطه في عدد من قضايا السرقة بأسلوب الكسر والخلع بالاشتراك. وبالتحقيق معه اعترف بتنفيذ سلسلة من السرقات شملت منازل ومركبات وسرقة كوابل كهربائية بعد تخريب مواقعها، إلى جانب سرقة دراجتين ناريتين وشاحنة تجارية. وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه به وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. تعاملت الضابطة الجمركية مع عدة قضايا خلال الساعات الماضية، وأفاد جهاز الضابطة الجمركية وبالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني ضبط في محافظة طول كرم كمية من الشوكولاتة غير الصالحة للاستهلاك بسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها وتم إتلافها. كما تعامل الجهاز مع 3 قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وأحيل غير الملتزمين إلى وزارة المالية لتسوية أوضاعهم ودفع الالتزامات المترتبة عليهم. حذروا محافظو سلطة النقد يحيى شنار من التداعيات الخطيرة المترتبة على قطع العلاقات المصرفية المراسلة. وقال شنار خلال لقاء دولي رفيع المستوى عقدته سلطة النقد في مقرها بمحافظة رام الله والبيرة اليوم، بمشاركة عدد من السفراء وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الدولية والمنظمات الدولية، إن استمرار الإجراءات الإسرائيلية يقوض الاقتصاد الفلسطيني ويهدد الأمن الغذائي وينذر بانهيار الخدمات الأساسية، داعيا إلى تحرك دولي عاجل ومنسق قبل الوصول إلى نقطة لا عودة. وعقدت سلطة النقد الجلسة تحت عنوان نقطة الانهيار، والتي هدفت إلى دق ناقوس الخطر قبل الانهيار التام للاقتصاد والذي يهدد الاستقرار في المنطقة. ودعا شنار المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى التحرك العاجل وضرورة التدخل للحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة مع البنوك الإسرائيلية باعتبارها الطريق الوحيد للوصول إلى السلع والخدمات عبر العالم. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيتم تمديد ساعات العمل باتجاه القادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة، لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا، وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. وأضافت أن ساعات العمل باتجاه المغادرين ستبقى كما هي دون أي تعديل وفق المواعيد المعمولة بها حاليا. وأكدت الهيئة أنها تواصل جهودها واتصالاتها الرامية إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتمديد ساعات العمل في كلا الاتجاهين، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والحد من الاكتظاظ والتخفيف من معاناتهم. اجتمعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في مدينة رام الله اليوم برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ، وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الوضع الوطني العام واستمرار إرهاب المستوطنين والاعتداءات المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني في القرى والمدن والمخيمات، وبناء مستوطنات جديدة والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق. كما ناقشت اللجنة قضايا تهم المواطنين ومنها أزمة المحروقات والتبعات المترتبة على ذلك، وقررت متابعة الملف مع الحكومة وجهاز القضاء. وناقشت أيضا المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين المزمن عقده في العاصمة اللبنانية بيروت نهاية شهر تموز والخطوات الواجب اتباعها من أجل إنجاحه، والذي يأتي انعقاده بعد 34 عاما من الانقطاع، معتبرة أنه استكمال للعملية الديمقراطية التي أطلقها الرئيس محمود عباس مع بداية العام الجاري. وأكدت اللجنة أن حركة فتح ستشارك بكل زخم في المؤتمر لضمان إنجاحه بالشراكة مع الفصائل الوطنية الفلسطينية. وستناقش اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل القضايا المتعلقة بالانتخابات التشريعية ومعايير وآليات ترشيح ممثلي الحركة للمجلسين التشريعي والوطني. حذر قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش من استمرار سلطات الاحتلال في تصعيد اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى المبارك وما يصاحبها من محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض تمس الوضع التاريخي والقانوني في المسجد، من شأنه أن يدفع المنطقة بأسرها نحو مزيد من التوتر والانفجار ويزيد في تأجيج نار الحرب الدينية ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد الهباش في تصريح صحفي أن المسجد الأقصى ليس قضية فلسطينية فحسب، بل هو قضية الأمة العربية والإسلامية جمعاء، وأن أي مساس بحرمته أو محاولة لتغيير هويته الإسلامية أو تقسيمه زمانيا أو مكانيا يمثل اعتداء صارخا على مشاعر أكثر من 2 مليار مسلم وانتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعا الهباش المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولمقدساته الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. هذا وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دعوات منظمات استيطانية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، واعتبرتها تصعيدا خطيرا وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. ودعت الجامعة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم جدول المدة القانونية الخاصة بالانتخابات التشريعية لعام 2026 والمقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني المقبل، وذلك وفقا للمرسوم الرئاسي وأحكام قانون الانتخابات العامة. وأوضحت اللجنة أن مراكز تسجيل الناخبين في الضفة ستفتح اعتبارا من 15 من آب ولمدة 5 أيام، فيما يبدأ باب الترشح في 26 من أيلول ويستمر حتى 7 من تشرين الأول. كما تنطلق الدعاية الانتخابية في 26 من تشرين الثاني وتستمر لمدة 21 يوما على أن يدخل الصمت الانتخابي حيز التنفيذ في 27 من الشهر ذاته قبل يوم الاقتراع العام المقرر في 28 من تشرين الثاني، فيما يخصص 26 من الشهر نفسه لاقتراع قوى الأمن. وبيّنت اللجنة أن النتائج الأولية ستعلن خلال 24 ساعة من انتهاء عملية الفرز، فيما تنشر النتائج النهائية خلال 2 أسبوع بعد استكمال إجراءات الطعون القانونية. وفي الشأن الميداني، شهدان أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واستشهاد الشاب يزن فخري صوافت 25 عاما من محافظة طوباس عقب إطلاق الاحتلال الرصاص عليه شرق جنين. وفي سياق متصل، أضرم مستوطنون النيران في أراضي بلدات سالم وبيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا أراضي القرى الثلاث وأضرموا النيران، ما أدى إلى اشتعال الحرائق فيها. كما أصيب مواطن يبلغ من العمر 54 عاما جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل المستوطنين. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. نهاية النشرة الموجزة، في أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

انت الفارس وقت الحرب، نسمع صوت الرصاص اقترب، صيتك واصل واسمك ضرب، بين الخلق والناس، بين الخلق والناس.

يسري بقلب الروح، والواو ورد مزيني فوق السهل وسفوح، والياء ياسمين الأرض لسه بعد مجروح، والتاء ترب مخضبة بعطر الشهيد تفوح. هاي الهوية يا بلد عن روحنا متروح.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين بتجمعنا،
1: مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

0: يا حبيبة يا فلسطين.
1: روح الروح روح الروح
2: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي.

العهد هو العهد والقسم هو القسم يا أبا عمار ويا أبا جهاد ويا أبا الوليد ويا أبا إياد والشقاق وأبو علي مصطفى والرديس والياسين. العهد هو العهد والقسم هو القسم، يرونها بعيدة ونراها قريبة، وإنا لصادقون وإنا لمنتصرون، واعلنها يا شعب اعلنها.

0: من الشمال للجنوب، من جنين لغزة، ومن القدس لبيت لحم والخليل. أمن 24 معكم وين ما كنتوا. اسمعونا على الترددات التالية: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6. وتابعونا كمان عبر البث المسموع على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.
1: أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد الصيف، فهل تغضب؟ سجل. أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8، أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والزفر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك، ولا أصغر أمام بلاط أعتابك، فهل تغضب؟ سجل. أنا عربي، أنا اسم بلا لقب، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. أنا عربي. سجل. أنا عربي ولون الشعر فحمي ولون العين بني، وميزاتي على رأسي عقال فوق توفي، وكفي صلبة كالصخر،

تخمش من يلامسها. وعنواني أنا من قرية عزلاء أمنسية شوارعها بلا أسماء، وكل رجالها بالحقل والمحجر، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي، طلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي، أنا عربي.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

يا خير أمة أخرجت للناس، صخرة شريفة بالحرم المنداس. يا خير أمة أخرجت للناس.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابتاً، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

صوت الحقيقة. الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، بتنقال بصوت صادق. وإحنا في أمن 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز ونبض الشارع، كلها بتنتقل بأثير واحد. أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

رسالة إعلام أمني. إعلامنا ليس ضجيجا، بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

لكل جندي، لكل جندي، لكل شرطي، لكل شرطي، لكل ضابط، لكل ضابط، هذا صوتكم. أمن 24.

أكتر يا بي وأم لحامل هم فديك بدمي يا وطني وهطر.

خط واحد مهما تغير الإعلام، في خط واحد ما بتهزه ريح، خط الوطن أمن 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأنه فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

الثقة تبنى والمهنية تثبت. في إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.